0: قانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة المحافظين وأعتقد سأشهد وزير الإعلام مرقت إلى أن الحكومة ستتمكن خلال الأسابيع القادمة من إقرار الأزمة الإصلاحية التي يحتاجها لبنان والقطاع المصرفي والمالي متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضحا أن التصدي للأزمة المالية والاقتصادية يتعلق بتنظيم التبعات. اعتبر في صورة جبل عالي أفضل شخص العودة لا خلاص أنا عزيزي مؤمن كل دولة ولحظة جراب سنتر هو التفكير من وحدة الوطن كحاجة الدائم لا كفت عالي مصيدة وخيرا مصيدة أكد الضوء أن الوصول من الوصول فترة سياسية وإشتراكية في محاضرة
1: Thank you.